على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم أعزائي المستمعين وأسعد الله مساءكم أينما كنتم من القدس العاصمة إلى غزة الشامخة من رام الله والخليل إلى جنين ويافا ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا

وأهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان مع الموسم التاسع من إذاعتكم الإسبوعية الإذاعة الفلسطينية التي تأتيكم من ملبورن أستراليا. وبرنامجنا يبث مساء كل يوم اثنين من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء بتوقيت ملبورن. كذلك هي الحادي عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى. وبرنامج الإذاعة الفلسطينية يبث من ولاية فيكتوريا في أستراليا عبر أثير إذاعة 88.6 FM بلينتي فالي، حيث يقدم لكم البرنامج فقرات متنوعة طبية علمية فنية ودينية ثم ترفيهية فتاريخية وسياسية ولكن بطابع فلسطيني. وسوف نبدأ برامجنا بمقتطفات من أهم الأخبار الفلسطينية والأسترالية والعالمية، وسوف يكون معنا الإعلامي المميز الجميل محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار فلسطين مباشرة من أرض الوطن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النشرة الجوية لمدينة ملبورن. ويسعدنا استقبال مكالماتكم على الرقم 03940422111 من داخل أستراليا، كما يسعدنا أن نستقبل ملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو الواتساب، وللاتصال من خارج أستراليا على واتساب الرقم 04224584446. ومن خلف الميكروفون يرافقكم هذه الليلة محدثكم جمال السعافين، وتحية لكم من فريق الإعداد. ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الكرام.

وأحيانا لا يغير القلب شيء مثل دعوة صادقة في جوف الليل وكم من أمور ظن الإنسان أنها مستحيلة ثم فتحها الله بدعاء صادق فلا تترك الدعاء مهما تأخر الفرج فالله يسمعك وننتقل مستمعي الكرام إلى نشرة الأخبار.

والمكتب الإعلامي بغزة تحويل الكيان الصهيوني مكاتب الأونروا لمنشآت عسكرية استخفاف بالإدارة الدولية. حيث انتقد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة القرار الصهيوني الصادر أمس الأحد بتحويل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، مؤكدا أن القرار يشكل تعديا على الأمم المتحدة ومنظماتها واستخفافا خطيرا بالإدارة الدولية ومقررات الأمم المتحدة. هذا وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة في تصريح أن الاحتلال يتعامل مع الأونروا باعتبارها عقبة أمام مشروعه الرامي إلى شطب قضية حق العودة للفلسطينيين ومحاولة فرض روايته الأحادية بشأن القدس واللاجئين. وأضاف أن القرار الصهيوني يعكس سلوكا استعماريا يستهدف فرض وقائع قصرية بالقدس المحتلة ويشكل تعديا على الحصانات الممنوحة للمنظمات الدولية واستخفافا خطيرا بالإرادة الدولية وبقرارات الأمم المتحدة. وانتخابات الأندلس، الاشتراكيون يتراجعون والحزب الشعبي يفقد أغلبيته. حيث تراجع الحزب الشعبي الإسباني في انتخابات إقليم الأندلس فاقدا أغلبيته المطلقة الذي كان يتمتع بها، ومجبرا رئيس الإقليم إخوان مانويل مورينو على البحث عن تفاهمات مع حزب فوكس اليميني المتطرف لضمان الاستمرار في الحكم. هذا ورغم فوز الحزب بالمركز الأول وحصاده مقاعد تفوق ما حققته قوى اليسار مجتمعة، فإن النتائج النهائية أظهرت خسارته 5 مقاعد لتستقر كتلته عند 53 مقعدا، وهو ما يقل من 2 مقعدين عن الحد الأدنى المطلوب للتنصيب والانفراد بالسلطة المقدر ب 55 مقعدا في البرلمان الإقليمي المكون من 109 مقاعد.

وسي ان ان صبر ترامب ينفذ تجاه ايران والبنتاغون يعد خططا للحرب. حيث نقلت شبكة أمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفذ تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، ولا يزال مزعجا من استمرار أو منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسياً.

أما درجات الحرارة مستمعين الكرام لمدينة ملبون فاليوم هو الاثنين الموافق الثامن عشر من الشهر الخامس للعام 2026 درجات الحرارة 12 للصغرى و 18 للعظمى وغائم كليا وممطر بينما غدا الثلاثاء درجات الحرارة تتراوح بين 10 درجات و 15 وغائم جزئيا وممطر كذلك هو الحال يوم الأربعاء القادم الموافق 20 من الشهر الخامس مايو للعام 2026 درجات الحرارة 8 درجات للصغرى و 17 للعظمى وغائم جزئيا وممطر طبعا مستمعين الكرام في خارج أستراليا نحن في فصل الشتاء حيث ابتدأ مع بداية هذا الشهر لذلك طبعا حيكون في أمطار وحيكون في برد يوم الخميس ويوم الجمعة هو غائم جزئيا ودرجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات إلى 17 نشراتنا انتهت دمتم

اليوم هو يوم الاثنين الموافق 18 من مايو أيار للعام 2026 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1447 وذلك بحسب ما أعلنته

يوم عرفة هو الثلاثاء الموافق 26 من مايو لهذا الشهر لعام 2026. أما عيد الأضحى المبارك فهو الأربعاء 27 من مايو أيار لهذا العام 2026.

وأما عن فضل هذه الأيام فتعرف هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وهي من أعظم الأيام في الإسلام يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة مثل الصيام وخاصة صيام يوم عرفة والتكبير أيضا والتهليل والتحميد والصدقة وصلة الرحم.

ونشكر مستمع الإذاعة الدائم عماد عوامر من جدة السعودية لإرسال هذه المشاركة أي المقطع مقطع التكبير.

وننتقل مستمعين الكرام إلى الفقرة التالية من غزة مباشرة والدكتورة سماح مطر.

مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لسلسلة الدلالات الخفية في القرآن الكريم نستكمل في قوله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون في الدلالات في قوله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع فيها دلالة إشارة إلى كفرهم فجزاهم الله على كفرهم بطمس البصائر وإزاغة القلوب والطبع ومنع وصولهم إلى الخير فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قوله تعالى وإن يهلكون إلا أنفسهم تضمنت الآية أسلوب قصر يفيد لأنهم يظنون بالنهي والنأي عن القرآن أنهم يضرون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما يضرون إلا أنفسهم وما يهلكون بضلالتهم إلا أنفسهم وفي وقتنا الحالي أصبحت وسائل التواصل أيسر وبرامج الدعاء أكثر والتعريف بالحلال والحرام وطرقه أوسع وأشمل وبالرغم من ذلك نجد أن هناك من الكثيرين ممن على قلوبهم أكنة ولا زالوا في ضلالهم يعمهون وإلا بماذا يفسر هذا الانفتاح في أرجاء العالم والحفلات الصاخبة في دول غريب أن هذا يكون وبعد نزول كل هذا القرآن فهذا يدل على أن الأكنة والقلوب والوقر في الآذان والله المستعان في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى الظاهر أن هنا الرؤية بصرية وجائز أن تكون أيضا رؤيات القلب والمعنى لو صرفت فكرهم إلى الصحيح إلى تدبر حالهم أنه كيف يكون حالهم يوم القيامة فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصادق الصريح والنظر الصريح الصحيح فهم مدركان من مدارك العلم اليقين إذ وقفوا على ربهم هنا فيها صيغة الماضي للتنبيه على تحقيق وقوعه وصدوره بلا خلاف عنه ففي هذا في وقوفهم على النار دلالة اقتضاء بسبب تكذيبهم بآيات الله أوصلهم إلى هذه النتيجة وجواب لو محذوف معناه لو تراهم في تلك الحالة لرأيت عجبا في قوله تعالى فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين حذف النداء في قوله يا ليتنا يفيد ماذا يفيد التحسر لأن نداء يقتضي بعد المنادى فاستعمل في التحسر لأن المتمني صار بعيدا عنهم أي غير مفيد لهم وجوزوا بشر أفعالهم في قوله تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ما بدا لهم فيها دلالة إشارة إلى رأيين ما كانوا يخفون من طوايا أنفسهم وأعمالهم قد بدا عيانا ظاهرا أو عذاب الآخرة وهولها وشدائدها بعدما كانوا ينكرونها فظهر ما كانوا يجحدون ومما سبق نستنتج أن النفس البشرية حينما تألف شيئا فإنها تعتاد عليه ويصبح من ضمن سجاياها ويصعب فطامها عنه فمن ألف السيئات واعتاد عليها يصعب عليه تركها ولو تركها فترة فسيعود كما كان وأكثر فمن هنا يظهر أهمية مجاهدة النفس والبعد عن المعاصي ومكابدة ذلك وسؤال الله الثبات يوم الميعاد في قوله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. في هذه الآية دلالة إشارة إلى نفي وجود أي حياة غير الحياة التي يعيشونها، فقالوا ما هي، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، وقولهم حياتنا فيها تعريض بنسبة الحياة إليهم لاستمتاعهم بها وما فيها من لهو وملذات ينغمسون فيها. إنكارهم صراحة لبعثهم وما نحن بمبعوثين، تأكيد النفي بالباء وهو تأكيد لمعنى الإنكار، وقد دخل على النفي، فنفي النفي إثبات. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم فيها دلالة إشارة إلى البعث الذي كذبوا به في الدنيا وتأكيد للحشر والعودة إلى الله تعالى. وفي قوله تعالى قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، فيها دلالة تضمين بأن الله سبحانه وتعالى لا يستفهم منهم ولكنه يقرر، وقد شاء أن يكون الإقرار منهم فيجيبون بلى، لأن الأمر لا يحتاج بعد كل هذا الوضوح إلى مكابرة. في قوله تعالى فذوقوا العذاب عبر بالذوق عن ألم العذاب بإشارة إلى قوة الإحساس به، أي أنه إذا كان الأمر كما اعترفتم فذوقوا العذاب الذي كنتم تكذبون بسبب كفركم الذي دأبتم عليه واتخذتموه شعارا لكم لا تتركونه. عاذنا الله وإياكم. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

التي هجرنا منها في فلسطين هو حق أصيل فردي وجماعي غير قابل للتصرف كفله القانون الدولي وسائر الأنظمة والمواثيق الدولية وليس لأحد الحق في انتقاصه تحت أي ظرف كان وأن مشاريع التوطين والوطن البديل وكل حل أو مبادرة أو قرار يناقض الطبيعة الأساسية لحق العودة هو قرار لا شرعي لاغ ولا يمثلني العودة حقي وقراري مبادرة

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب وإذا أصابك في زمانك شدة وأصابك الخطب الكريه الأصعب فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربُ

أسعد الله مساءكم بعطر الياسمين الفواح من تاريخ مدننا الفلسطينية. نطل عليكم اليوم في جولة مميزة من جولاتنا في فقرة ربوع الوطن لنحكي حكاية مدينة اعتبرت من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، وكان لها نصيب في التخليد الأدبي في روايات المفكر الفلسطيني الكبير غسان كنفاني. وبالانطلاق من عنوان رواية الأديب نقول كما قال: عائد إلى حيفا. حيفا تلك المدينة التي تسحر الزائرين بمناظرها الخلابة ومناخها المنعش بسبب وقوعها على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وهي كذلك تبعد عن العاصمة القدس قرابة 158 كيلومترا إلى الشمال الغربي، وقدر عدد سكانها بحوالي 272 ألف نسمة، مما جعلها ثالث أكبر مدن فلسطين حاليا بعد مدينة القدس. ولكن ما سيزعجك عزيزي المستمع أن غالبية سكانها هم اليهود، والعرب المسلمين والمسيحيين يشكلون أقلية المدينة، خاصة بعد تهجير معظمهم في عام النكبة. فوفق الإحداثيات الجغرافية تتركز مدينة حيفا بين دائرتي عرض 32 درجة شمالاً وخط طول 35 درجة شرقاً، وهي نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط بكل من السهل وجبل الكرمل، مما جعلها نقطة عبور إجبارية. ويلاحظ قلة اتساع الساحل عند مدينة حيفا 200 متر وترتفع عن مستوى سطح البحر 450 مترا، وبناء على موقعها الاستراتيجي جعل منها ميناء بحريا من أهم موانئ فلسطين، وشكل هذا الميناء بوابة للمنطقة عبر البحر الأبيض المتوسط، وأكسبها أهمية تجارية وعسكرية طوال فترة تاريخها العريق، مما جعلها لا تسلم من أطماع الاستعمار بدءا من الغزو الصليبي وحتى النكبة وسيطرة الاحتلال عليها بالكامل، وجعل منها الآن مقر سكة حديدية إسرائيلية رئيسية. وبالوقوف على الأطماع الاستعمارية في مدينة حيفا نجدها تجلت في الاستيطان الأجنبي عام 1868 ميلاديا من قبل مجموعة عائلات ألمانية قادمة من جنوب غرب دولة ألمانيا، وقد مهدت هذه الجماعات في النهاية إلى إقامة أول حي ألماني من الطراز الحديث في المدينة أطلق عليه اسم كارمل هاي في جبل الكرمل تحديدا. وبعدها خضعت المدينة كغيرها من المدن الفلسطينية للسيطرة من قبل البريطانيين فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، وقد ارتبطت مدينة حيفا بشبكة من الطرق المعبدة والسكك الحديدية التي قامت بدورها بربط فلسطين بالدول المجاورة من سوريا والأردن ومصر والعراق ولبنان. وفي حيفا أقيم مطار جوي يربط المدينة بالمطارات الداخلية والعالم الخارجي كذلك. أما بالوصول إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي فقد وقعت المدينة بأيدي المنظمات اليهودية في شهر نيسان من عام النكبة بعد خوضها عددا من المعارك وارتكاب مجازر بحق سكانها، نتج عنها طرد جماعي لمعظم السكان واستبدال سكانها بسكان يهود وتغيير أسماء الشوارع والمناطق العربية مباشرة إلى أسماء تحمل معان وحروفا عبرية، وبذلك أصبحت مدينة حيفا تضم 60 مستوطنة إسرائيلية. أما إن تساءلت عزيزي المستمع عن سبب تسميتها بحيفا فيرى البعض أن الاسم جاء من كلمة حفا بمعنى الشاطئ، وقد تكون مأخوذة من كلمة الحيفة بمعنى الناحية، ويرى البعض الآخر أن الأصل في كلمة الحيفة معنى المظلة والمحمية، وذلك لأن جبل الكرمل يحيط بها ويحميها ويضللها ويمنحها مشهدا رائعا مذهلا أعطى المدينة رونقها الخاص دفعت ثمنه تاريخا استيطانيا واستعماريا في تاريخها العريق. أما إن تجولت عزيزي المستمع في شوارع مدينة حيفا فستجد أن هناك معالم خالدة تروي قصة هذه المدينة، منها
المواقع البهائية، إذ يوجد هناك 11 موقعاً للبهائيين، وهي مرتبطة بمؤسس العقيدة البهائية. وكذلك ستشاهد عزيزي المستمع مسجد الاستقلال، الذي اعتبر من أهم المساجد الأثرية التي تعود للحقبة العثمانية، وارتبطت أهميته الشعبية كذلك بالقائد عز الدين القسام، الذي كان يعقد جلساته فيه، إلى أن استشهد في أحراش يعبد بجنين عام 1935 ميلاديا، والذي كان استشهاده شرارة لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى التي عرفت لاحقا بثورة الفلاح الفلسطيني. وأيضا من أهم معالم هذه المدينة دير الكرمل وكنيسة القديس يوحنا، وكذلك اعتبرت أحياء وادي النسناس وعباس ومحطة الكرمل ووادي الجمال ووادي الصليب معالم عربية، وهي ما تبقى من إرث الفلسطينيين الذي يدل على هوية هذه المدينة الفلسطينية العريقة. في سماء مدينة حيفا لمعت نجوم وشخصيات بارزة فلسطينية، كان منها نجيب نصار، هو كاتب صحفي تولى إصدار جريدة الكرمل الأسبوعية، والتي عرفت منذ ظهورها بتحذيرها للعرب من خطر الحركة الصهيونية ومخططاتها في البلاد، فكانت أول من حملت لواء المعارضة الصهيونية في فلسطين. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة من جولاتنا في ربوع الوطن. كانت محدثتكم سمية عبد الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجاء الحج أحمد من مدينة غزة لأقرأ عليكم أهم الأخبار الرياضية وسوف أقرأ عليكم الأخبار الرياضية هذه من نقطة انطلاق ماراثون الأيتام وبمشاركة 108 أطفال وذلك جنوب مدينة غزة بالقرب من نقطة انطلاق الماراثون عند منتزه برشلونة في منطقة تل الهوى انضم لقافلة شهداء الحركة الرياضية الأستاذ إبراهيم يوسف ريان عضو مجلس إدارة نادي أهل النصيرات يوم رياضي مميز لنجوم كرة القدم البتر بقطاع غزة بعد تنظيم هذا اليوم الرياضي من قبل مؤسسة تحدي الخير بالتعاون مع جمعية فلسطين لكرة القدم البتر وقد جاء هذا التنظيم وسط مشاركة واسعة وروح عالية من التحدي والإصرار نادي الرباط يتوج بطلاً لبطولة ناشئي 2009 في قطاع غزة بجدارة واستحقاق بعد فوزه على نادي غزة الرياضي في اللقاء الذي أقيم داخل صالة نادي خدمات النصيرات نادي برشلونة الأسباني يرفع علم فلسطين في موكب التتويج بالدوري الأسباني ورسمياً برشلونة يحسم لقب الدوري الأسباني في ليلة الكلاسيكو بعد الفوز على ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء بعد أن رفع علم فلسطين أثناء احتفالية نادي برشلونة ببطولة الدوري الأسباني سكان غزة رسموا لامين يامال مع العلم الفلسطيني تعبيراً عن شكرهم له في مشهد معبر ومؤثر أن يحمل النجم المغربي لامين يامال علم فلسطين فوق حافلة احتفالات برشلونة بعد تتويجه بلقب الدوري الأسباني فهذه ليست مجرد لقطة عابرة في لحظة فرح رياضي بل رسالة إنسانية نبيلة تؤكد أن فلسطين حاضرة في وجدان الأحرار حتى في ساحات الاحتفال والفرح فلسطين ليست غائبة بل حاضرة في القلوب وترفرف رايتها حيث يوجد أصحاب الموقف والضمير المجلس الأعلى للشباب والرياضة في المحافظات الجنوبية يستكمل المرحلة الثالثة من المكرمة المالية لشهداء الحركة الرياضية والتي شملت الرياضيين وعوائلهم من شهداء حرب الإبادة على غزة أقل من شهر واحد على انطلاق كأس العالم 2026 والتي ستقام في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وسوء الحظ يلازم نادي الزمالك وذلك بعد أن خسر بطولة الكونفدرالية أمام نادي اتحاد العاصمة بركلات الجزاء الترجيحية أما النجم الأسباني خافيير بارديم يرتدي قميصاً فلسطينياً يطالب بحرية الأسير مروان البرغوثي هذا كل ما لدي من أخبار رياضية كنت معكم أنا رجاء الحج أحمد من مدينة غزة ومن نقطة انطلاق ماراثون الأيتام جنوب مدينة غزة وفي منطقة تل الحي تل الهوى

طبعا شكر لرجاء الحاج احمد وطبعا شيء يعني جميل انه احنا بنسمع حدا من غزه من تل الهواء طبعا هو مهدم تقريبا ومن داخل الخيام يعني يستعدون لكاس العالم وطبعا بيعملوا دوري وسمعته بقول منتزه برشلونة يعني حتى كمان عاملين منتزهات طبعا احنا قلوبنا معهم ونتمنى ان شاء الله يكونوا يعني السعادة تكون في طريقها لهم بإذن الله.

0: نعم هي سنة أخرى تأتي لتذكرنا مرة أخرى بالنكبة الفلسطينية فبعد 78 عاما وفي 15 من شهر مايو من كل عام نسترجع مأساة ذكرى نكبة فلسطين والاحتلال الصهيوني لبلادنا والمجازر والمؤامرات والقتل والتشريد الذي فرقت أو التي فرقت شملنا وفقدنا بذلك أراضينا وممتلكاتنا وثرواتنا ثم تشردنا في بقاع الأرض. وتتوالى علينا النكبات وبفضل الله وبحمده لا نيأس ونحن بحمد الله نحمده على قضائه وقدره فإن الله إذا أحب شعبا ابتلاه دعونا نتخرف شوي عن النكبة الفلسطينية وبالمناسبة كلمة نتخرف تعني بلهجة آبائنا السكان الأصليين لدولة فلسطين العظمى تعني أي نتحدث
1: بتلملم لحم أطفال هو تبكي والنخلات بتسوي السعف أكفان
0: النكبة الفلسطينية أو النكبة هو مصطلح فلسطيني يعبر عن المأساة الإنسانية المتعلقة بتشريد أغلب أبناء الشعب الفلسطيني إن لم يكن جلهم إلى خارج ديارهم فمنهم من تهجر خارج أرضه وبلاده فلسطين ومنهم من تهجر واغترب داخلها

كما أن النكبة هو اسم يطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وهدم معظم معالم مجتمعهم السياسية أو مجتمعاتهم السياسية والاقتصادية والحضارية منذ العام 1948 وهي السنة التي طرد فيها الشعب الفلسطيني عنوة من بيته وأرضه وخسر وطنه وممتلكاته لصالح إقامة الكيان الصهيوني. وتشمل أحداث النكبة احتلال معظم أراضي فلسطين من قبل الحركة الصهيونية وطرد أكثر من 750 ألف فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين في أطراف بلدان وصحارى بلاد الله الممتدة. وتشمل أيضا الأحداث عشرات المجازر والفضائع وأعمال النهب والسرقة ضد الفلسطينيين وهدم أكثر من 500 قرية وتدمير المدن الفلسطينية الرئيسية وتحويلها إلى مدن أو مدن صهيونية.

0: وعلى الرغم من أن السياسيين اختاروا يوم الخامس عشر من شهر مايو الشهر الخامس للعام 1948 لتأريخ بداية النكبة الفلسطينية إلا أن المأساة الإنسانية بدأت قبل ذلك عندما هاجمت عصابات صهيونية إرهابية قرى وبلدات ومدن فلسطينية بهدف إبادتها أو دب الذعر في سكان المناطق المجاورة بهدف تسهيل تهجير سكانها عنوة لاحقا. طرد معظم الفلسطينيون وفر بعضهم خوفا على سلامتهم وسلامة أبنائهم أملا في العودة وأملا بالجيوش العربية التي كانت تحارب العدو الصهيوني كما يزعمون، ولكن إلى الآن لم يسمح لهم بالعودة.
1: مزبت مع العهد المات كل العالم ما تتعزى.
0: وانهزمت الجيوش العربية شر هزيمة تحت ضربات العدو والدول المساعدة والمتآمرة له والمؤامرات من كل جانب على شعبنا كانت وما زالت ليومنا هذا. ويحيي يوم النكبة ذكرى فترة النزوح الأول والعقود التالية التي عاشها ملايين الفلسطينيين في المنفى داخل وخارج فلسطين.

0: نشأت الصهيونية والثورة العربية في فلسطين. في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت الحركة الصهيونية كحركة سياسية متنامية في أوروبا وفي وقال مؤسس الحركة ثيودور هيرتزل في عام 1896 إن إقامة دولة لليهود من شأنه أن يكون علاجا لقرون من مشاعر معاداة السامية والهجمات ضدهم في أوروبا وفي العالم. وفي العالم 1917 أصدرت بريطانيا التي سيطرت لاحقا على المنطقة أو منطقة فلسطين في أعقاب سقوط الإمبراطورية العثمانية وعد بلفور، وتعهدت وثيقة وعد بلفور بالمساعدة على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، كما طالبت بضمان عدم المساس بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة بالفعل في فلسطين. وفي عام 1936 انتفض الفلسطينيون العرب انتفاضة كبرى عرفت باسم الثورة الكبرى، الثورة العربية الكبرى ضد الحكم البريطاني، مطالبين باستقلال العرب وبإنهاء سياسة الهجرة اليهودية وشراء الأراضي. وفي 14 من مايو آيار من العام 1948 انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين، وأعلن أو أعلن الكيان الصهيوني إقامة دولته على أرضنا، أرض فلسطين. أما في يناير كانون الثاني من العام 1949 فانتهت الحرب عندما وقع الكيان الصهيوني مع مصر ولاحقا مع لبنان والأردن وسوريا اتفاق الهدنة. ومع انتهاء الحرب كان الكيان الصهيوني قد بسط سيطرته على معظم الأرض، وسيطرت القوات الأردنية على المنطقة التي أصبحت معروفة باسم الضفة الغربية، بينما سيطرت القوات المصرية على غزة، وأصبحت القدس مقسمة بين القوات الصهيونية في الغرب والقوات الأردنية في الشرق. ويعتبر الفلسطينيون حق العودة إلى وطنهم من المطالب الأساسية التي لم تحل إلى الآن.
1: بس اليوم بتلملم لحم أطفالها وتبكي والنخلات بتسوي.
0: ولقد أقر المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في العودة أو التعويض عبر القرار 194 الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 من ديسمبر كانون الأول من عام 1948. ونص القرار على أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم ينبغي السماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن الكيان الصهيوني ما زال يرفض ذلك بحجة إن السماح للفلسطينيين بالعودة من شأنه أن ينهي وجود الدولة اليهودية نظرا لأعداد اللاجئين الفلسطينيون. وما زال الفلسطينيون يحتفظون بمفاتيح بيوتهم التي هجروا منها، وتبقى المفاتيح رمزا للأمل والصمود بالنسبة للفلسطينيين.

عزة بتنعي العدل المات في كل العالم ما تتعزة غزة رجال قاموا قيامة جيش سقط بأول هزة غزة كعبك فوق العسكر

وما زلنا معكم مستمعين الكرام وتحية من البرنامج وأسرة البرنامج لكل مستمعين الكرام في كل مكان. وأمل من ليبيا درنا مساء فلسطيني معطر بذكر الرحمن ونشكر فريق الإذاعة الفلسطينية وتسلم الأيادي وكل عام والأمة العربية والإسلامية بألف خير وصحة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وكل عام وأنتم جميعا بألف خير وأنت أيضا يا أمل بألف خير وأيضا من الأردن يوسف الحتو كل عام وأنتم بألف خير عيد ميلاد سعيد مع الأسرة طبعا هذا بمناسبة يوم ميلادي كان في 16 من مايو يعني اليوم اللي بعد النكبة مباشرة وهذا دليل على صمود الشعب الفلسطيني وتحية إلى طارق عاشور في كندا وسامر شاهين في تونس وتحية إلى كل من طبعا الآتي أسماءهم في جدة ولما بنسى اسم بزعلوا أيمن النجار عماد عويمر مازن أبو صلاح نزار السالمي وشهام التلباني وتحية أيضا إلى كل المستمعين وهذه الفقرة الحرة

خلينا بالفقرة الحرة نكمل على قضيتنا الفلسطينية. عدد الفلسطينيين في العالم، طبعا هذه إحصائية هذه إحصائية قديمة، ولكن في إحصائية 2026 خلينا أدور عليها وأرجع لكم.

وأيضا إلى أن نجد التحديث الأخير إليكم أبرز مجازر العصابات الصهيونية في القدس عام 1948. في الخامس من يناير مجزرة فندق سمير أميس قتل فيها أو استشهد فيها 20 جريحا. وفي السابع من يناير اليوم بعد يومين يعني مجزرة بوابة يافا تم استشهاد 18 و41 جريحا. أما في التاسع من إبريل فمجزرة دير ياسين تم استشهاد وقتل 300 شهيد و25 سيدة حامل. طبعا هذه مجزرة من أكبر مجازر التاريخ، كانت إجرام. وفي 20 فبراير كانت مجزرة بوابة السلام 14 قتيل شهداء طبعا بإذن الله و24 جريح. وأخيرا في 12 إبريل مجزرة قرية قالونيا وكان فيها 14 شهيد بإذن الله. طبعا بالنسبة للمجازر كانت هي للتهويل والترويع عشان في القرى الأخرى يسيبوا البلد ويطلعوا على قرية أخرى خوفا طبعا على أبنائهم على أعراضهم طبعا. والبعض طبعا حاول أنه يهرب لأنه كان في جيوش عربية بتوعدهم أنه اطلعوا برا وإحنا حندافع وحنرجع. وطبعا غير عن هيك إحنا كنا تحت الانتداب البريطاني، يعني ما خلى ولا بندقية ولا سكين موجودة عند أي حدا عشان يدافع. يعني اللي بيقول أنتوا هربتم، طيب أنت لما تلاقي مدافع ودبابات وملاحم قدامك ومجازر وأنت السكين أخذها منك الجيش البريطاني، أكيد أنك أنت حتخاف على أولادك مش عشانك.

وبحسب أحدث تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 15.5 مليون فلسطيني حتى نهاية عام 2025 ويتوزعون تقريبا كالتالي 5.6 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.9 مليون داخل أراضي 48 يعني بنقدر نقول 7.5 مليون داخل فلسطين منهم 1.9 أو 1.9 مليون داخل أراضي 48 و5.6 يتوزعون بين الضفة الغربية وقطاع غزة بينما حوالي 8.1 مليون في الشتات حول العالم ومنهم من يعيش في داخل الوطن العربي قرابة 6.8 مليون في الدول العربية وللأسف طبعا من يعيش في الدول العربية يعانون ثم يعانون ثم يعانون ويعانون وطبعا هذا يعني بأن أكثر من نصف الشعب الفلسطيني يعيش خارج فلسطين التاريخية نتيجة النكبة والتهجير المتواصل منذ عام 1948

وفي ذكرى النكبة 78 نؤكد التالي: سديروت هي هوج ونجد العربية أو نجد الفلسطينية، أما ياد مرخاي فهي دير سنيد العربية. وتل أبيب هي تل الربيع أو الشيخ مؤنس، وقديرة هي قطرة، وزيكيم هي هربية، أما إشكلون فهي عسقلان، وكريات ملاخي هي القسطينة، وشافير هي السوافير، وكريات جات هي الفالوجة، وأيضا عراق المنشية. ومفق عيم هي بربرة، وإيريز هي دمرة. طبعا أنا كنت حاط الخريطة قبل شوي، حرجع لكم الخريطة مرة أخرى بالنسبة للمستمعين اللي بيشاهدونا على الفيسبوك، وطبعا فيها البلاد هذه كلها. أما عزري قام فهي البطاني الغربي، وبيت درس نتفوت وبئيري هي مضارب عرب التياهة العربية، وكسوفيم وعين هشلوشة هي مضارب عرب الحناجرة، أما نيريم ومغين وشكول وصوفا هي مضارب عرب الترابين، إيلات هي أم الرشراش، أورشليم هي بيت المقدس، وبيت عزرا هي بيت درس. وعائدونا بإذن الله.

0: وما زلنا معكم مستمعين الكرام. جنرال إنجليزي يقود الجيوش العربية لتحرير فلسطين في حرب النكبة 1948، هل هذا صحيح؟ وهذه الحرب التي خسرت فيها الجيوش العربية مجتمعة المعركة وضعت فلسطين. نعم، لم تكن حربا للتحرير أصلا، بل كانت عملية لتسليم فلسطين. بالطبع المقصود هنا القيادات للأفراد، فالقائد العام للجيوش العربية وقائد الجيش الأردني الهمام لم يكن إلا ضابطا إنجليزيا يدعى جلوب باشا، هو الذي كان يصدر الأوامر ويضع الخطط، ثم يقال أنه جاء ليحرر فلسطين. إنجليزي على رأس الجيوش العربية لتحرير فلسطين من اليهود الذين سلمتهم بريطانيا الأرض بيدها. والأدهى من ذلك أن القيادة الميدانية لعمليات الجيوش العربي كانت في يد ضابط شرطة بريطاني آخر اسمه نورمان لاش، وهو نفسه الذي جلس لاحقا ليفاوض الصهاينة باسم العرب على الهدنة ووقف إطلاق النار. فكيف يعقل أن يقود الجيش الإنجليزي أو الإنجليز يقود الجيوش العربية في حرب ضد مشروع زرعته بريطانيا بنفسها؟ أليست هذه قمة الكوميديا السوداء؟ والأمر ليس نظرية مؤامرة أو مجرد تخمين، فها هو جلوب باشا نفسه يروي في مذكراته جندي مع العرب أن اتفاقا تم بين رئيس وزراء الأردن توفيق أبو الهدى ووزير الخارجية البريطاني أرنست بيفن بحضوره، ونص الاتفاق على التالي: دخول الجيوش العربية فلسطين لا لتحريرها بل لضم الضفة الغربية إلى الأردن، عدم قتال الجيش العربي لليهود في المناطق المخصصة لهم بموجب قرار التقسيم. وهكذا كانت أوامر القائد العربي الإنجليزي التقدم فقط حتى تسمح بريطانيا، والتوقف حيث ترسم بريطانيا الخط الأحمر. وبالفعل لم تشارك الجيوش العربية في معارك حقيقية خارج حدود التقسيم إلا في استثناءات محدودة، كتحرك الجيش العراقي نحو مرج ابن عامر وحصار القدس، بينما جرى تجميد قوى المتطوعين العرب مثل جيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي ومنظمة الجهاد المقدسي بقيادة أمين الحسيني بذريعة منع تعدد القيادات. والحقيقة منع أي مقاومة حقيقية مستقلة عن الأوامر البريطانية، ومن أبشع حلقات المؤامرة ما وقع في المثلث العربي جنين نابلس طول كرم، ففي 27 من جمادي الآخر 1368 هجرية والخامس 25 من إبريل للعام 1949 ميلادية انسحب الجيش العراقي منه بعد أن سلمه للجيش الأردني بقيادة جلوب باشا، فما كان من جلوب باشا إلا أن سلمه هو الآخر للصهاينة في 22 من رجب 1368، أي 19 من مايو للعام 1949. وعاد الجيش العراقي إلى بلاده يلاحقه الغضب والوجوم، خرج مجاهدا فعاد خالي الوفاض، وكأنما لم يخرج إلا ليغطي على مؤامرة التسليم والمفارقة المضحكة المبكية حين جاء وقت التفاوض على الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار. لم يجلس العرب على الطاولة، بل ذهب نورمان لاش الضابط البريطاني ليفاوض الصهاينة باسم الجيوش العربية. أي مهزلة هذه! وبعدين بيجوا بيقولوا باعوا أراضيهم إخس. أي مهزلة هذه! أعظم من أن يتولى المستعمر البريطاني التفاوض باسم العرب ضد مشروع زرعه هو بنفسه. هكذا استغلت عقول الشعوب العربية. مشهد يضحك لكنه ضحكا بطعم البكاء. ثم يأتوا ويقولون أو يروجون بأن الفلسطيني باع أرضه. ليته باع ثقته بكم. ولم يتبقى سوى دقائق معدودة، وفقرتنا الأخيرة هي همسات ليلية.
1: احنا للكرم عنوان، واذا

ونبدأ مستمعين الكرام همساتنا الليلية والأكثر رعبا من العمى هو أن تكون الوحيد الذي يرى جوزي ساراماغو وعشت من أجل الآخرين فحطمت حياتي كلها نهائيا إنني منذ أن بدأت أعيش من أجل نفسي شعرت على العكس بأعظم قصد من الراحة والهدوء ليو تولستوي تشيفارا فيقول أقاتل لأجل من أهوى ومن أهواه يقتلني لحيتي كثيفة ورأسي أصلع تماما مثل الاقتصاد العالمي غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع جورج برنارد شو وما فائدة كلمة أنا بجانبك بعد المعافاة وأنا أحبك وأنت لا تتقبل عيوبي وأنا آسف بعد أسبوع من الخصام ما فائدة أنا فخور بك وأنت لم تشاركني معاناة الوصول وما فائدة أن تخبرني بكلمة كنت أتوق لسماعها في حين من الزمن لتقولها أنت في زمن آخر تماما ماتت فيه لهفة الاستماع أحمد خالد توفيق

وما زلت أستيقظ في كل صباح وأتفقد بريد الرسائل هل هناك I miss you أو good morning وفي كل مرة أعود إلى سريري حتى إشعار آخر مجد الصافي

وأخيرا شارلي شابلن إذا كنت لا تستطيع أن تضحك أكثر من مرة لنفس النقطة فلماذا تبكي العديد من المرات لنفس الوجه وإلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذه الليلة هذه تحياتنا وتصبحون على وطن